كان او ما في مروبا بيت بين مكردا كان ما في مكردا بيجي بوم شخصين بان هاند هاند

شربو گنج شربو لسخاكي والعاطي من مرناوي أبروش كان ديار رها أزماني من مرناوي أبروش كان ديار رها أزماني من

0: بابي حسين وا بابي حسين خراب روني كا تجبي خويتي رناب مالا باو
1: اول شطخور جو
0: كابيس كراج بيض مباركي جابي خور ليخي ازعاج زن
1: تي بزدري
0: اريزي بسرم